0: كمان سامر سبب ديها حانت مامو سامر فين رست أم هيبات من الله موت بلا تدري غفريق ولا كرأي لو هم ديت إكزابير مساخو
1: I ain't gonna be holding this shit crazy.
2: Say that.